دكة بشمالي بيلوم كدا تيدين جيو مامو كلومتو نجان جيوم تتسيني رافتو مادا جانا وانا مانجيا